شغل وشار مفرام زق زقون ونوار ببان شغل وشار ببو ببو ببو بيار ممام خلول زمبر فلماتي كفار شرطر المدار اسمان بدفش